وتتم الصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وبعد سلاك من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. Tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah